0: ظاهر الأكام.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
2: صدت استمر والتعبي تتسرر ام يوجي يطش هو يما هو يما هو يما او ابرادين يوجي يطش استمر والتعبي تدس ابرادين يوجي يطش استمر والتعبي تدس برادين يوجي يطش استمر والتعبي تدس هو يما هو يما هو يما Lulu tan,